0: ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، كيس بياري اور عظيم رسالة کی شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں جہاں پر رکھے تھے پچھلے درس میں، وہیں سے آغاز کرتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں: ومن انتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او ابغضه بحدث كان منه او ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى ترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. ومن انتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جس نے کسی ایک بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص یا گستاخی کی، او ابغضہ بحدث، یا ان سے کسی واقعہ کی بنا پر جو ان سے صادر ہوا بغض کیا، غور سے سنو، او ابغضہ بحدث کان منہ، یا ان سے کسی واقعہ کی بنا پر جو ان سے صادر ہوا بغض کیا، او ذکر مساوئہ، یا پھر ان کی برائیاں بیان کی. تین نمبر کر لیں، نمبر ایک من انتقص، نمبر دو من او ابغض او ابغضه، نمبر تین او ذکر مساوئه. یہ تین چیزیں. کان مبتدعا، تو اس وقت تک وہ شخص بدعتی رہے گا، وہ شخص بدعتی ہے. حتی یترحم علیہم جميعا، جب تک کہ سارے صحابہ پر رحم نہ رحمت کی دعا نہ کرے. یترحم یعنی رحمت کی دعا کرنا. ویکون قلبہ لہم سلیما، دیکھیں رحمت کی دعا کافی نہیں ہے. ویکون قلبہ لہم سلیما، اور اس کا دل ان کے بارے میں کسی بھی قسم کے کینے سے صاف و سلیم نہ ہو جائے. صاف شفاف دل ہونا چاہیے. امام صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ ذرا اگر غور کریں اس پورے رسالے پر، اصول السنہ پر، آغاز جو سب سے پہلے جملہ تھا اگر آپ کو یاد ہے، تو امام صاحب نے فرمایا تھا: اصول السنت عندنا التمسک بما كان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلا جملہ تھا، اور آخری جملے میں سے یہ جملہ آ گیا، اور درمیان میں بھی ہم نے پڑھا تھا: وخير الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك، ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون. آخر تك. تو امام صاحب نے صحابہ کرام کا ذکر ابتدا میں کیا، درمیان میں کیا، اور آخر میں کیا، جسے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے